هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم السادس من تشرين الأول أكتوبر عام 2026 المصادف يوم الثلاثاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي توكسات 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRTVOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. مستمعينا الأفضل، أنا فاطمة الكبير سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج فلسطين من بعد بدايات والحكايات المخفية وسجل الأسفار.

مستمعينا الأفضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. أصدرت وزارة الخارجية بيان تعزية لأسر ضحايا حادث تحطم الطائرة العسكرية في ولاية أندو نيجيريا. وجاء في البيان الصادر عن الخارجية: نشعر بحزن عميق لوقوع ضحايا جراء حادث تحطم الطائرة العسكرية في ولاية أندو نيجيريا اليوم، ونتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا والشعب والحكومة النيجيرية. حضر وزير الخارجية هاكان فيدان ووزير الدفاع ياشار جولار ورئيس الأركان العامة الفريق أول سالتشوك بايراكتار أولو اجتماع اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وأصدرت وزارات خارجية كل من تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان بيانا مشتركا بشأن الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية للتحالف في مكة للدفاع. وذكر البيان المشترك أن الدول الثلاثة عقدت اجتماعا استثنائيا ولمناقشة التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه المملكة العربية السعودية. وأكد البيان أن أمن كل طرف جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الثلاثة. وجاء فيه: قررت اللجنة المضي قدما في تنفيذ التزاماتها الدفاعية الجماعية بما في ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير ونشر القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها في المملكة العربية السعودية على وجه السرعة، وذلك في إطار الترتيبات المتفق عليها وفقا للتشريعات الوطنية للأطراف بما يعزز حالة الجاهزية لمواجهة التهديدات والتكامل العسكري والقدرة الجماعية. أعلن وزير الخارجية فيدان أن الأعمال الخاصة لإطفاء الطابع المؤسسي لاتفاقية مكة للدفاع المشترك

بلغت مراحلها النهائية، مؤكدا عقد اجتماع مثمر ضمن اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لاتفاقية مكة للدفاع المشترك في العاصمة السعودية الرياض. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية له عقب الاجتماع، إذ أوضح فيضان أن اللقاء كان مجدولا على الأجندة لبحث مؤسسة الاتفاقية، غير أنه عقد بشكل استثنائي جراء المستجدات والتطورات المتعلقة بالمعادلة اليمنية السعودية. وأشار فيضان إلى أن الاجتماع شهد مناقشة الهيكل التنظيمي للأمانة العامة وتعيين الأمين العام الجديد والمصادقة عليه، إلى جانب ملفات أخرى متصلة بالجانب المؤسسي. وقال فيضان: هناك جهود مكثفة بذلت لمؤسسة حلف مكة الدفاعية الموقع بين الأطراف، ولله الحمد فقد شارفنا على الانتهاء من هذه الأعمال. وأضاف فيضان: الاجتماع أتاح بحث السبل الكفيلة بحل الأزمة بين اليمن والسعودية عبر الحوار والوسائل السلمية، مشيدا بالنهج البناء الذي تبديه المملكة العربية السعودية لتسوية هذا الملف. هذا وبين وزير الخارجية أن وزير الدفاع الوطني ياشار جولار ورئيس أركان الجيش الفريق أول سايد تشوك بايراكتار أولو قد أوضحا رؤى مثمرة للغاية بشأن الجوانب العسكرية والعملياتية والتقنية، حيث جرى تقييم الخطوات التقنية والتنظيمية المستقبلية لإطفاء الطابع المؤسسي لحلف مكة الدفاعي، إلى جانب التعامل مع القضايا الرهينة المطروحة للبحث. صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري بأن اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقع بين المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان تبشر بالخير للأمن الإقليمي. وأدلى الأنصاري بهذه التصريحات خلال ندوة بعنوان مجلس التعاون الخليجي، التحالفات والتهديدات والخيارات الاستراتيجية، عقدت في جامعة جورج تاون بالدوحة، حيث ناقش أيضا جهود الوساطة في التوتر بين الولايات المتحدة وإيران والوضع في مضيق هرمز والأمن الإقليمي. وأكد الأنصاري أن قطر تدعم كافة أنواع التعاون الإقليمية التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وقال: اتفاقية مكة خطوة بالغة الأهمية لمنطقتنا ونحن نرحب بها، فهي تطور واعد للغاية للأمن الإقليمي. كما أشار الأنصاري إلى أن دول الخليج تسرع وتيرة التعاون الإقليمي، مؤكدا أن أمن الخليج مسؤولية مشتركة. وشدد المسؤول القطري على أن المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مستمرة دون انقطاع، قائلا: الاجتماع جارية وقنوات الحوار بين إيران والولايات المتحدة مفتوحة. وأضاف الأنصاري أن قطر تواصل جهودها في الوساطة وأن الأزمة يجب حلها سلميا، قائلا: الدبلوماسية والحوار هما السبيل الوحيد لحل المشاكل ولا نرى حلا آخرا. كما أوضح الأنصاري أن دول الخليج سعت مرارا وتكرارا إلى إقامة حوار مع إيران، قائلا: لم نختار هذه الحرب ولسنا طرفان فيها، هدفنا الوحيد هو ضمان إنهاء هذه الأزمة عبر الدبلوماسية والحوار، مشيرا إلى أنه على الرغم من جهود الوساطة فأنهم يتعرضون للاستهداف، لكنهم سيظلون منفتحين على الحوار الإقليمي. أما عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون فأكد أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك لديها القدرة على أن تصبح حلف شمال الأطلسي في الشرق الأوسط. هذا وقيم ويلسون العضو في الحزب الجمهوري اتفاقية التحالف الموقعة بين تركيا والسعودية والباكستان عبر حسابه على منصة إكس. وصرح السياسي الأمريكي قائلا: يملك تحالف مكة للدفاع القدرة على أن يصبح حلف الناتو في الشرق الأوسط، وأنا ممتن من حلفائنا تركيا وباكستان والسعودية لتفعيلهم التحالف في مواجهة عدوان الحوثيين المدعوم إيرانياً.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: وجه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس تعليمات إلى قوات الجيش لرفع مستوى الجاهزية والاستعداد في قطاع غزة لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في 27 من أكتوبر تشرين الأول الجاري. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن كاتس ادعائه ورود معلومات استخبارية تفيد بنية حركة حماس بأنها قد تنفذ هجمات استهدافية ضد القوات الإسرائيلية التي تواصل احتلالها للقطاع. وذكر كاتس أنه أمر القيادة العسكرية بالتحسب لأسوأ السيناريوهات مهددا بفرض أثمان غير متناسبة على السكان المدنيين في غزة في حال وقوع أي هجوم. وتأتي هذه التهديدات في وقت تشير فيه التقارير الإعلامية الإسرائيلية إلى احتمال تعمد حكومة تل أبيب لتصعيد هجماتها على غزة ولبنان، وإضافة إلى إمكانية شن ضربات جديدة ضد إيران، حيث أفادت صحيفة إسرائيل هيوم بأن إسرائيل تجري استعداداتها لشن هجوم جديد على الأراضي الإيرانية دون مشاركة مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية. زعم وزير المالية اليمني المتطرف في إسرائيل بسليل سموتريتش أنه لن يبقى شيء من سيناء إذا هجمت مصر إسرائيل. وأجرى سموتريتش مقابلة مصورة مع موقع هاش تبلاخ الإخباري اليهودي المتشدد عشية ذكرى انتصار مصر في حرب أكتوبر عام 1973. وفيما يتعلق بتحرك مصري محتمل، صرح الوزير الإسرائيلي قائلا: ما الذي سيمنع مصر من مهاجمتنا؟ إذا هجمونا فعلى الأقل لن يبقى شيء من سيناء، لكن لا، لن يتكرر هذا الأمر. هذا ولم يصدر أي رد رسمي من السلطات المصرية على تصريحات سموتريتش حتى الآن.

أعلى القوات المسلحة بأن الجيش المصري على أهبة الاستعداد لحماية الأمن القومي ومكتسبات البلاد في كافة الظروف. وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة أسلحة بقيمة 2.27 مليار دولار لمصر والكويت والإمارات العربية المتحدة. ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، فإن الجزء الأكبر من الصفقة بقيمة تقارب 1.41 مليار دولار يشمل أنظمة توجيه APKWS-2 وبعض قطع الغيار للإمارات العربية المتحدة. كما تمت الموافقة على صفقة محتملة لمصر تشمل ما يصل إلى 2020 صاروخا من طراز FGM-148F ونحو 200 وحدة إطلاق قيادية خفيفة من طراز جابلن بقيمة تقدر ب 832 مليون دولار. وستحصل الكويت على قطع غيار وخدمات صيانة لصواريخ باتريوت بقيمة تقارب 400 مليون دولار. وهذا في 17 من سبتمبر أيلول الماضي وافقت الوزارة الخارجية الأمريكية أيضا على صفقة عسكرية محتملة للمملكة العربية السعودية بقيمة 24.3 مليار دولار تشمل 48 طائرة مقاتلة من طراز F-35 و49 محركا. أعلنت السلطات النيبالية إنهاء عمليات البحث والإنقاذ عقب الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد في أغسطس آب الماضي، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1400 شخص، فيما يزال أكثر من 5200 شخص في عداد المفقودين. وأفاد مسؤول الطوارئ بأن عمليات الإنقاذ التي استمرت عدة أسابيع أسفرت عن إجلاء 13795 شخصاً، ومشيرين إلى الانتقال رسميا من مرحلة الإنقاذ إلى مرحلة التعافي وإعادة التأهيل. وأوضح رئيس المركز الوطني لعمليات الطوارئ فانيندرا بوديل أن السلطات بدأت إجراءات قانونية تمهيدا لإعلان المفقودين متوفين رسميا بهدف تسهيل المعاملات الإدارية والمصرفية وإجراءات التأمين لعائلاتهم. وقعت شركة أسلسان للصناعات الإلكترونية العسكرية عقود بيع بقيمة 157.9 مليون دولار أمريكي مع عميل دولي لتصدير أنظمة الحرب الإلكترونية والأنظمة الكهروضوئية ورؤوس التوجيه وأنظمة الاستطلاع والمراقبة وأنظمة الاتصالات وأنظمة الأسلحة. وفي بيان نشر على منصة الإفصاح العام صرحت أسلسان: وقعت أسلسان عقود بيع بقيمة إجمالية قدرها 157.9 مليون دولار أمريكي لتصدير أنظمة الحرب الإلكترونية وغيرها. كما قيم البيان أثر هذه العلاقة التجارية الجديدة على أنشطة الشركة قائلا: سيؤثر ذلك إيجابيا على إيرادات الشركة. وقعت توساش وروكيت سان عقد مشروع هيرسات 2 في أنطاليا على هامش المؤتمر الدولي 77 للفضاء، إذ يعقد المؤتمر الدولي 77 للفضاء الذي ينظمه الاتحاد الدولي للفضاء في مركز مؤتمرات أنطاليا بتنسيق من وزارة الصناعة والتكنولوجيا واستضافة من وكالة الفضاء التركية وشركة ساها اسطنبول. وأقيم حفل توقيع عقد مشروع هيرسات 2 في جناح توساش بحضور نائب رئيس رئاسة الصناعات الدفاعية مصطفى شكر ونائب رئيس الصناعات الدفاعية حسين أفشار والمدير العام لشركة توساش محمد ميرولو والمدير العام لشركة روكيت سان مراد أكنج. وتعد مجموعة أقمار هيرسات أول مجموعة أقمار صناعية تركية قابلة للإنتاج بكميات كبيرة ويمكن تهيئتها وفقا لاحتياجات المهام المختلفة، حيث يتراوح وزنها ما بين 200 و650 كيلوغرام. وفي هذا السياق تتواصل أنشطة اختبار هيرسات 1 التي طورت من قبل شركة توساش في مقر الشركة. وسيقوم هيرسات 1 الذي يخضع حاليا لأنشطة التحضير للإطلاق في مرافق توساش بالتحقق من صحة التقنيات الأساسية للنظام وهيكله القابل للإنتاج بكميات كبيرة من خلال مهام مدارية.
وبفضل عقد مشروع هيرسات 2 الذي سيخفض وزن هيرسات 1، لن تكون مجموعة هيرسات مشروعا إضافيا للأقمار الصناعية، بل مجموعة أقمار صناعية قابلة للإنتاج بكميات كبيرة تعتمد على بنية مشتركة.

قابلة للتكيف مع احتياجات المستخدمين والمهام المختلفة. حققت تركيا رقما قياسيا تاريخيا هو الأعلى على الإطلاق في إجمالي إنتاج الكهرباء المصنع من مصادر الشمس والرياح بعد أن بلغ 9,900,000,000 كيلو وات في الساعة خلال شهر أب أغسطس الماضي. وفقا لبيان صادر عن وزارة الطاقة والموارد الطبيعية، فقد بلغ إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية خلال أب أغسطس 5,102,000,000 كيلو وات في الساعة بنسبة 14.1% من إجمالي الإنتاج، فيما سجل إنتاج الرياح 4,740,000,000 كيلو وات في الساعة بنسبة 12.9%. وأشار البيان إلى أن إجمالي إنتاج الكهرباء الشهرية بلغ 36,710,000,000 كيلو وات في الساعة، حيث وصلت الطاقة الكهربائية استحواذها على الحصة الأكبر بواقع 9,880,000,000 كيلو وات في الساعة وبنسبة 24.7%. وعلى صعيد الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، فقد بلغت نسبة إنتاج الكهرباء من المصادر المحلية 73.2% والمصادر المتجددة 66.3%، وهي المعدلات الأعلى مسجلة في الفترات المماثلة من عام 2000. اكتشف علماء الفلك كوكبا جديدا غير مسبوق تشكل من أنقاض نجم ميت في أول ملاحظة علمية لكوكب من الجيل الثاني يدور في مدار نجم من طراز القزم الأبيض. وأوضح الباحث جيمي ويليامز من جامعة وريك البريطانية والذي يقود الفريق العلمي أن كواكب الجيل الثاني تتشكل من المواد التي يلقي بها النجم أثناء احتضاره، مشيرا إلى أن العثور على مثل هذا الكوكب حول قزم أبيض يعد أمرا استثنائيا يمثل ولادة كوكب من رماد نجمه السابق. وكشفت الدراسة التي نشرت في مجلة Nature Astronomy أن الفلكيين فحصوا القزم الأبيض المسجل تحت اسم HS 0209+0832 ورصدوا بكمية كيميائية غير معتادة تحتوي على كميات كبيرة من عنصر النيوبيوم. ورجح العلماء أن هذه البصمة ناتجة عن التغذي على كوكب غازي ضخم حديث التشكل يدور بالقرب من القزم الأبيض كل 4 أيام و13 يوم. ووفقا للبيانات الصادرة على تلسكوب تيس التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، ويشير الاكتشاف إلى أن الإشعاعات الصادرة عن النجم الميت تؤدي إلى غليان المادة في الغلاف الجوي الخارجي للكوكب وتبخرها لتصطدم بسطح القزم الأبيض مخلفة تلك البصمة الكيميائية الخاصة. ويفتح هذا الاكتشاف أفقا جديدة للبحث عن كواكب مشابهة وفهم إمكانية نشوء بيئات قابلة للحياة حول النجوم الميتة. وفي سياق متصل، أوردت المجلة ذاتها دراسة مستقلة أعلنت اكتشاف نظام ثنائي يدور فيه قزم بني وقزم أحمر حول بعضهما البعض مع رصد انتقال للمادة من القزم البني إلى القزم الأحمر في ظاهرة تسجل للمرة الأولى. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. أعزائي المستمعين، نترككم مع أغنية للمغني سامي جينك.

راصد السماء. تخيلوا خروج رجل في عتمة الليل الدامس، لا خريطة في يده ولا بوصلة تنير طريقه. الأقمار الصناعية التي تضع العالم بين أيدينا اليوم لم تكن شيئا مذكورا بعد، غير أنه حين يرفع رأسه إلى السماء يراها هناك مئات بل آلاف من النقاط المضيئة. كان أول سؤال يراود الإنسان في تلك اللحظة: أين أنا؟ لم يكتف الإنسان بالنظر إلى السماء بذهول وأعجاب فحسب، بل تعلم قراءتها وفك رموزها كأنها لغة قائمة بذاتها. ففي كثير من الأحيان كانت السماء هي الخريطة الأكثر إتقاناً على وجه الأرض. حين يذكر اسم القدس في العصور الوسطى يتبادر إلى الذهن عادة الأسوار ودور العبادة والمقدسات، غير أن هذه المدينة كانت تضم بعداً علمياً متجذراً لم ينال حظه من الشهرة، فقد كانت القدس مركزاً رياضياً يحسب فيه الكون سنتيمتراً سنتيمتراً. نود أن نأخذكم الآن عبر أزقة القدس الضيقة إلى شارع باب السلسلة المؤدي إلى المسجد الأقصى، وتحديداً إلى المكتبة الخالدية التاريخية. تضم الخالدية التي تأسست عام 1900 كأول مكتبة عامة أصيلة بمبادرة إسلامية خاصة في فلسطين، تضم نحو 1200 مخطوطة نادرة. من بين تلك المخطوطات المحفوظة في مراكز عدة كمكتبة المسجد الأقصى والمكتبة الخالدية تبرز مؤلفات نفيسة صنفت في علم الفلك وعلم الميقات. من أبرز الأمثلة على هذا الإرث ما تركه فلكي القرن الرابع عشر الزين بن أبي بكر الكركي، الذي وضع جداول وحسابات فلكية استناداً إلى خط عرض القدس مباشرة. وتكشف لنا هذه الجداول حقيقة جلية، إذا لم تكن القدس مجرد مدينة مقدسة فحسب، بل كانت مدينة يقاس خط عرضها وتحدد موقعيتها في السماء بدقة رياضية. فعلى الرغم من أننا نعيش تحت سقف سماء واحدة، إلا أن زاوية النجوم على الأفق تتغير بتغير المدينة التي تقفون فيها، لذا كانت القدس تتطلب حسابات فريدة خاصة بها. وهنا بالذات نصل إلى الحقيقة الأكثر إدهاشاً في تاريخ علم الفلك بمدينة القدس. فعندما يذكر مصطلح علم الفلك قد تتراءى في أذهانكم فوراً المباني الضخمة ذات القباب العالية والمراصد الفخمة، غير أن الوضع في القدس كان مختلفاً تماماً. فإذا كنتم تبحثون عن مرصد شيد من الحجارة في القدس فأنتم تبحثون في المكان الخاطئ، إذ تؤكد الوثائق التاريخية عدم وجود بناء مرصد ضخم أقيم في القدس خلال العصور الوسطى. حسناً، فكيف كانت تجرى هذه الحسابات الفلكية الدقيقة إذن؟

تكمن الإجابة في البساطة ذاتها. لم يكن مرصد القدس مشكلاً من الحجارة والمباني، بل من العلماء أنفسهم. الرصد الذي يجري من أسطح المنازل، المخطوطات، السجلات المحفوظة في الموقيتيات، وعقول العلماء الذين يحملون المعرفة في أذهانهم. ولعل هذا هو الجانب الأكثر إبهاراً في تاريخ العلم بفلسطين. إن أهم مبنى لبعض المراكز العلمية هو ذاك الذي لم يبنى قط، فقد كانت صروحهم الكبرى هي المعرفة ذاتها. لم يقتصر هذا الارتباط العميق بين فلسطين والسماء على الماضي فحسب، بل إن هذه القصة تستمر اليوم بمقاومة علمية مذهلة. ففي عام 2012 اتخذت في غزة خطوة استثنائية ذات بعد دولي، إذ تقرر تأسيس كرسي اليونسكو لعلوم الفلك والفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء ضمن شبكة أكاديمية تضم الجامعة الإسلامية بغزة وجامعة الأقصى وجامعة الأزهر. وتولى رئاسة هذا الكرسي عالم الفيزياء الفلكية الدكتور سليمان بركة. وعلى الرغم من القيود المفروضة على حركة العلماء الفلسطينيين على الأرض، فقد وجهوا أبصارهم تجاه اتساع الكون، مواصلين إحياء التعليم والبحث الفلكي في غزة. هذا الإصرار العلمي نقل اسم فلسطين إلى الأعالي ليرتسموا في خرائط النجوم الرسمية. في عام 2019 وفي إطار حملة نيم إكسو وورلدز، منح الاتحاد الفلكي الدولي فلسطين حق تسمية نظام شمسي يبعد نحو 1200 سنة ضوئية عن كوكب الأرض. وفقاً للسجلات الرسمية المعتمدة بتصويت الفلسطينيين، أطلق على النجم المسجل برقم HATP23 اسم موريا، نسبة إلى إحدى التلال التاريخية بالقدس، بينما أطلق على الكوكب التابع له HATP23B اسم يبوس، تيمناً بالقبيلة الكنعانية التي أسست القدس أول مرة. واليوم يضم المحرك الرسمي لقاعدة بيانات الاتحاد الفلكي الدولي هذا النظام باسم موريا ويبوس. وهكذا فأن ذاكرة يراد التشكيك في حدودها على الأرض تواصل وجودها الشامخ على بعد 1200 سنة ضوئية في كبد السماء. لم تكن هذه الصفحات من تاريخ العلم في فلسطين مجرد نظريات حبيسة لرفوف الكتب، بل كانت وسيلة لاهتداء القبلة وتحديد الاتجاه في الصحراء، والأهم من ذلك لإعلان الوجود الإنساني في هذا الكون. لقد تحولت السماء إلى ذاكرة لوجود فلسطين على الأرض، وباتت المدن إحداثيات متلألئة في الأعالي ونقاطا على الخرائط. والآن حان الوقت لنلتقي بأولئك الذين قادهم الشغف خلف تلك الإحداثيات والمسارات، فتارة يمضي تاجر في طريقه، وتارة يدون رحالة ما رأته عيناه، وتارة ينقل عالم العصارة فكره إلى موانئ بعيدة، لتبحر المعرفة مع الإنسان وتنشر ضياءها في أرجاء المعمورة. لقد أرشدتنا السماء إلى الطريق، والآن ننتقل معا لسرد حكاية من قادهم ذلك الشغف للإبحار والترحال في حلقتنا القادمة. وسيرا على خطى الرحالة والتجار والعلماء، سنلتقي تحت عنوان الفلسطينيون الذين يجوبون العالم. وحتى نلتقي مجددا، واصلوا التأمل في آفاق السماء وفي ذاكرة فلسطين الخ...

سجل الأسفاري. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة البرامج التي سنذيعها ضمن السنة الحالية 2025. سيكون لقاؤنا لهذا اليوم من خلال البرنامج الذي يحمل عنوان سجل الأسفار، حيث في الحلقات السابقة من هذا البرنامج شاركناكم قصص رحلة سيرا إلى المدن التركية المختلفة وما صادفها خلال تلك الرحلات التي كانت بمثابة اكتشاف للثقافة التركية العريقة حتى قبل أن تطى قدميها أرض تركيا. وفي حلقة اليوم فإننا سنواصل نقل انطباعاتها عن تلك المغامرات الشيقة. أنا سيرا ألتقيكم من جديد من خلال هذا البرنامج سجل الأسفار، حيث سأواصل رحلتي بالتوجه إلى مدينة مميزة أخرى، ألا وهي مدينة كونيا. بعد أن تركنا شوارع أنقرة الصاخبة خلف ظهرنا، انطلقنا أنا ورفيقتي في الرحلة وهي السيدة جنش، متوجهين إلى مدينة كونيا. ولم تكن هذه الرحلة مجرد رحلة نقوم بها بين المدن، وإنما في الوقت ذاته ستكون خطوة نلقيها من أجل انغماسي في أعماق الروحي. ولطالما كانت مدينة كونيا ملتقى للدراويش والعلماء وأصحاب القلوب الرحيمة، إنها المدينة التي تعتبر ملتقى للسلام الداخلي. هذا وكان نسيم الصباح العليل لا يزال يداعبنا عند صعودنا في عربات القطار السريع التي كانت مركونة في المحطة. لقد كانت الشمس تشرق للتو، وضوءها المتسلل من النافذة ينعكس على القضبان. انتابني شعور بحماس الرحلة وفي الوقت ذاته براحة بال عند الوصول إلى مدينة كونيا. والأهم من ذلك كله كانت السيدة جنش بجانبي. هدوئها وحكمتها غرسا في قلبي شعورا بالأمان منذ بداية هذه الرحلة. ولا يسعني إلا أن أقول إن هذه المدينة أسرتنا منذ الوهلة الأولى بجمالها الطبيعي وجوها المفعم بالأمان والسلام. إذا كنتم مستعدين فهلموا بنا كي نواصل رحلتنا واكتشاف أماكن جديدة ونجمع المزيد من الحكايات والقصص. طوال الطريق حدثتني السيدة جنش عن الروحانيات التي تحملها مدينة كونيا اعتبارا من العصر السلجوقي وحتى يومنا الحاضر، إذ قالت إن مدينة كونيا ليست مجرد مدينة، إنها عبارة عن درجة يدعو القلوب إلى السكينة. صاد صمت هادئ داخلي وأنا أستمع إليها. حتى قبل وصولي إلى المدينة شعرت وكأن روحي قد انتقلت إلى عالم آخر. وعندما وصل القطار إلى محطة كونيا استقبلنا حجد من الناس منتشر في فناء المحطة الفسيح، حيث خطوات الركاب المتسارعة وصوت عجلات الحقائب وصيحات الباعة شاي سميت، كل هذا كان انطباعي الأول عن هذه المدينة. وبدا الهواء النقي للمدينة ورحابة السماء اللامتناهية وكأنهما يقولان إن التنفس هنا أعمق عما هو عليه في أي مكان آخر. وبينما كنا نسير على طول الشوارع الواسعة لفت انتباهي البنى المنظمة لكونيا وجوها الهادئ. وبعيدا عن صخب

حركة المرور كان يسود جو هادئ في المدينة. لقد كان الناس يسيرون بهدوء وبسلام، حتى إن الشكل الطاغي على وجوههم كان أكثر هدوءاً وبعيداً عن الضجيج والضوضاء والسرعة. لقد كان الأمر كما لو إن المدينة تدعونا لأخذ نفس عميق وتهمس في أذننا: مرحباً بكم في مدينتنا. ووجهنا وجهتنا فورا إلى متحف مولانا، حيث أن قبته الخضراء ترتفع نحو السماء وكأنها البوابة المفتوحة في السماء لاستقبال الأدعية. وبعد أن ألقينا الخطوة الأولى في الحديقة، امتزج صوت خفقات أجنحة الحمام بألحان الناي. وبينما كنا نسير في فناء الضريح جلال الدين الرومي، شعرت بسكينة لا توصف في قلبي. ونحن نواصل المسير ببطء نحو باب متحف مولانا، التفتت نحوي السيدة جنش وقالت مبتسمة: أتعلمين يا سيران أن مولانا جلال الدين الرومي لا يعتبر نور وإشراقة مدينة كونيا فحسب، بل نور وإشراقة البشرية جمعاء، كما إن هذا الصوفي العظيم الذي عاش في القرن الثالث عشر علم الناس الحب والتسامح والوحدة، ونداؤه الأشهر: اظهر كما أنت وكن كما تظهر، هو في الواقع عناق يتجاوز كل الاختلافات والفوارق. وحسب فلسفة مولانا، فإن الإنسان يقترب من الله عز وجل عندما يجد الحقيقة في داخله، حتى إن رقصات الدراويش الدوارة ترمز إلى عملية البحث عن هذه الحقيقة. وقال فيها: عندما يدور الجسم يتوجه القلب نحو الله. فبينما كنت أتأمل لتلك الكلمات، شعرت وكأن رحلة قد بدأت في داخلي حتى قبل دخول الضريح. هذا وفي داخل الضريح كان الناس المتجمعين حول الضريح كانوا يصلون والدموع تنهمر من عيونهم. وفي تلك اللحظة أدركت أن هذا المكان لم يكن مجرد مساحة محاطة بجدران حجرية، بل كان ملاذا تلجأ إليه الأرواح. وعلى الفور سردت السيدة جنش لي كيف كان التراث المولوي منسوجا في كل تفصيل من تفاصيله: ملابس الدراويش البيضاء ودوران الدراويش وهم في خشوع تام وصوت الناي الحزين، إذ كان كل شيء يعلم الشخص بأن يلتفت حول نفسه. لقد كان الجسم صامتا، لكن الروح كانت دوارة كدوران الدراويش. ويعد متحف مولانا اليوم أحد أهم رموز مدينة كونيا، وفتح هذا المبنى أبوابه أمام الزوار كمتحف منذ عام 1926، إلا أنه في الواقع هو درقاه الدراويش وضريح مولانا جلال الدين الرومي. وأبرز أقسام المتحف لفتا للانتباه هو الضريح المعروف شعبيا باسم قبة الخضرة أو القبة الخضراء، وهذه القبة التي تركت بصمتها على صورة كونيا لعدة قرون أصبحت رمزا للمدينة، إضافة إلى أن المتحف يضم توابيت جلال الدين الرومي وعائلته وأقاربه والدراويش، كما أنه تعرض هنا مخطوطات ومزامير قصب وأزياء تعود للدراويش والعديد من القطع الأثرية التي تعكس ثقافة السماء. هذا ويزور المتحف آلاف الأشخاص من جميع أنحاء العالم سنويا، وفي كل زيارة تذكرنا هذه المكانة بإرثها الذي يحيي الماضي وبروحانيتها التي تضفي على القلب طمأنينة. بعد زيارتنا تلك توجهنا نحو ضريح شمس الدين التبريزي، وخيم علينا صمت مطبق عند دخولنا الفناء. لقد كانت آثار الصداقة العميقة بين جلال الدين الرومي وشمس الدين التبريزي واضحة للغاية. وبينما كنا نسير على طول الطريق المظلل وكأن صدى حديثهم يتردد في آذاننا، كما أن البساطة والتواضع الذي يتميز به الضريح عززت من الشعور بالروحانيات، وكان المرء يشعر بعمق بالطاقة الجياشة للقاء الصديقين الحميمين. ففي تلك اللحظة أدركت أن كونيا لم تكن مجرد مدينة ذات أبنية حجرية تاريخية فحسب، بل كانت مكانا يلامس القلب ويرشد الروح. أعزائي المستمعين، في
حلقة اليوم من برنامجنا سجل الأسفار تجولنا في شوارع كونيا الهادئة مغذين قلوبنا بتسامح جلال الدين الرومي وصداقة شمس الدين التبريزي. وفي حلقتنا القادمة سأشارككم المعالم التاريخية لهذه المدينة العريقة ومأكولاتها الشهية وكذلك الجمال المدهش الذي كان ينتظرنا في رحلة عودتنا. وفي الختام أقدم شكري لكم لمرافقتكم لي في هذه الرحلة الروحية، وحتى نلتقي في الحلقة المقبلة أترككم في أمان الله ورعايته.

مستمعينا الأفاضل، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث وأنا فاطمة الكبير ومن الهندسة الإذاعية أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم السادس من تشرين الأول أكتوبر عام 2026 المصادف يوم الثلاثاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة الثانية بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي تركسات 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabi@trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج فلسطين منبع البدايات والحكايات المخفية وسجل الأسفار.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة للأنباء. ألقى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان كلمة في حفل افتتاح العام الدراسي 2026-2027 في مركز بيشتب الوطني للمؤتمرات والثقافة، وقال: قبل قليل قدمت جوقة جامعة حران متعددة الأصوات مقطوعة موسيقية بعنوان أولئك الذين نسيناهم على الضفة الأخرى من الفرات. هذه المقطوعة المهداة لأطفال غزة الذين سلبت منهم حقوقهم في الحياة والتعليم أثرت فينا من الأعماق وأدخلتنا في جو مختلف تماما. وبهذه المناسبة أوجه أقوى رسائل التضامن باسمي وباسم بلادي وأمتي إلى جميع طلاب غزة الذين فقدوا أمهاتهم وأبائهم وإخوتهم وأصدقائهم خلال السنوات الثلاثة الماضية، والذين سويت منازلهم وجامعاتهم ومدارسهم ومؤسساتهم التعليمية بالأرض على يد شبكة الإبادة الصهيونية، والذين رغم كل هذا لم يتخلوا عن نضالهم.

من أجل الحياة والكرامة وعن عزمهم على العيش بكرامة ومن خلالهم إلى جميع المظلومين والضحايا في منطقتنا وحول العالم. وحتى وإن نسي المتسترون وراء قناع الحضارة، أود أن أؤكد اليوم على وجه الخصوص أننا لن ننسى أبدا أطفال الضفة الأخرى من نهر الفرات، وأننا سنكون دائما إلى جانبهم وسندافع عن قضيتهم العادلة في جميع الظروف. وبهذه المناسبة أدعو الله العلي القدير أن يترحم على الشهداء البالغ عددهم 74,000 معظمهم من النساء والأطفال، والذين سقطوا ضحايا إرهاب دولة إسرائيل في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. في قطاع غزة، حيث ترتكب إسرائيل إبادات جماعية ضد الرضع والأطفال، هم من يدفعون ثمن تلك الممارسات للحرب، وتكشف الخسائر بشكل مأساوي عن الوجه الوحشي للحرب. على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني يحمي الأطفال، إلا أن هذه الحماية لا تطبق على الرضع أو الأطفال في قطاع غزة. جاء ذلك في التقرير الذي نشره مركز حماية حقوق الإنسان حول وفاة الأطفال في السنة الثالثة من الهجمات والأثر الوحشي للحرب على أجسادهم الصغيرة. ووفقا للتقرير، فمنذ بدء إسرائيل هجماتها في أكتوبر تشرين الأول 2023، لقي 21,745 طفلا دون سن 18 حتفهم في قطاع غزة، وأصيب 46,000 من بينهم ومن بين هؤلاء الأطفال بترت أطراف 11,000 منهم نتيجة الإصابات ونقص الرعاية الطبية الكافية. وعلى عكس أقرانهم في أنحاء العالم الذي يسعى أباءهم جاهدين لضمان نومهم بسلام، لم ينعم أطفال غزة بنوم هانئ ليلة واحدة طوال السنوات الثلاثة. أضف إلى ذلك أصوات الطائرات الحربية وهي تشن غاراتها الجوية والحرائق الناجمة عن سقوط القنابل المفاجئ، فقد أثر الجوع أيضا على نوم أطفال غزة بل وأودى بحياتهم. ولم تكتفي إدارة تل أبيب التي ترتكب الإبادة الجماعية باستخدام القنابل لقتل الناس، بل انتهجت أيضا سياسة التجويع الممنهجة في المنطقة. في غزة، حيث تفاقمت الأزمة الإنسانية نتيجة للهجمات الإسرائيلية المتواصلة والحصار الخانق الذي تفرضه والذي يمنع دخول المواد الغذائية الأساسية والإمدادات الطبية، توفي ما لا يقل عن 123 طفلا جوعا حتى الآن. في قطاع غزة، حيث امتدت الوفيات لتشمل المواليد الجدد، توفي 293 رضيعا منذ أكتوبر 2023 لم يتمكنوا من الصمود أمام ويلات الحرب. هؤلاء الأطفال الصغار الذين فتحوا أعينهم في قلب منطقة الحرب فارقوا الحياة وسط هذه المأساة بسبب سوء التغذية ونقص الأكسجين والتجمد حتى الموت. وجه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس تعليمات لقوات الجيش لرفع مستوى الجاهزية والاستعداد في قطاع غزة لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في 27 من أكتوبر تشرين الأول الجاري. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن كاتس ادعائه وورود معلومات استخباراتية تفيد بنية حركة حماس تنفيذ هجمات استهدافية ضد القوات الإسرائيلية التي تواصل احتلالها للقطاع. وذكر كاتس أنه أمر القيادة العسكرية بالتحسب لأسوأ السيناريوهات، مهددا بفرض أثمان غير متناسبة على السكان المدنيين في غزة في حال وقوع أي هجوم. زعم وزير المالية اليميني المتطرف في إسرائيل بتسئيل سمودريتش أنه لن يبقى شيء من سيناء إذا هاجمت مصر إسرائيل. وأجرى سمودريتش مقابلة مصورة على موقع هاشتبلاخ الإخباري اليهودي المتشدد عشية ذكرى انتصار مصر في حرب أكتوبر عام 73. وفيما يتعلق بتحرك مصري محتمل، صرح الوزير الإسرائيلي: ما الذي سيمنع مصر من مهاجمتنا؟ إذا هاجمونا فعلى الأقل لن يبقى شيء من سيناء، لكن لا، لن يتكرر هذا الأمر.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 184 ألف شخص نزحوا من اليمن منذ الأول من أغسطس آب الماضي.

بسبب تصاعد حدة النزاع المستمر في البلاد. ونشرت المنظمة هذه المعلومة على حساب شركة إكس في معرض حديثها عن الوضع في اليمن، حيث تدور اشتباكات بين الجيش والحوثيين، وأفيد بنزوح 21,798 شخصا في الفترة ما بين 27 من سبتمبر أيلول والثالث من أكتوبر تشرين الأول فقط، ونزوح 6,474 شخصا في الرابع من أكتوبر تشرين الأول. هذا وقد اشتدت حدة الاشتباكات بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الحكومية في اليمن خلال الأيام الأخيرة، لا سيما في محيط تعز وباب المندب. وشنت القوات الحكومية عملية فجر اليمن ضد تقدم الحوثيين، وقدم التحالف العربي بقيادة السعودية الدعم الجوي لهذه العملية. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية عن تعرض مطار الملك عبدالله بن عبد العزيز الدولي في مدينة جيزان ومطار نجران الدولي لهجمات استهدفت مرافقها. أوضحت الهيئة في بيان رسمي لها أن الهجمات أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بجروح خفيفة جرى نقلهم على إثرها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، إضافة إلى وقوع أضرار مادية في المنشآت. وأكدت أن الفرق المختصة والجهات المعنية باشرت التعامل مع تداعيات الحادثة فور وقوعها. ويأتي الإعلان السعودي عقب بيان صادر عن جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، أكدت فيه تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرة المسيرة استهدفت مواقع داخل الأراضي السعودية. من جانبها أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين عن استنكارها الشديد لاستهداف الجماعة للبنية التحتية والمرافق الحيوية في المملكة بما في ذلك مصافي النفط والمطارات. وقالت فوندرلاين في تصريح لها عبر حسابها على منصة إكس أن هذه الهجمات تزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة وتزكي دوامة العنف كما تقوض أمن الطاقة العالمي. وأكدت المسؤولة الأوروبية تضامن التكتل مع المملكة العربية السعودية والشركاء في منطقة الخليج، مشددة على أن الملف الأمني الإقليمي سيكون في صدارة مباحثات التعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية. أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم منح جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2026 لعالم الفيزياء والجسيمات البلجيكي الأمريكي فرانسيس هالزن، تقديرا لمساهماته الحاسمة في مرصد آيس كيوب للنيوترينو واكتشافه للنيوترينات عالية الطاقة ذات الأصل الأستروفيزيائي. وأوضحت الأكاديمية أن الفائز سيحصل على مكافأة مالية قدرها 12 مليون كرونة سويدية، أي ما يعادل نحو 1,200,000 دولار أمريكي. وتعد جائزة الفيزياء ثاني جوائز نوبل المعلنة لهذا العام بعد إعلان جائزة الطب يوم الاثنين، وتستمد مكانتها التاريخية من وصية المخترع السويدي ألفريد نوبل منذ تأسيسها عام 1901 لتكريم الإنجازات الاستثنائية التي تسهم في فهم الكون، وتضم قائمة حائزيها تاريخيا لعلماء بارزين أمثال ألبرت أينشتاين وماري كوري وماكس بلانك ونيلز بور. ومن المقرر أن يسلم الملك كارل 16 غوستاف ملك السويد الميداليات للطبقة الفائزة خلال مراسم رسمية تقام في العاصمة ستوكهولم في 10 ديسمبر كانون الأول المقبل، والذي يوافق الذكرى السنوية لوفاة ألفريد نوبل. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

راصدوا السماء. تخيلوا خروج رجل في عتمة الليل الدامس، لا خريطة في يده ولا بوصلة تنير طريقه. الأقمار الصناعية التي تضع العالم بين أيدينا اليوم لم تكن شيئا مذكورا بعد، غير أنه حين يرفع رأسه إلى السماء يراها هناك مئات بل آلاف من النقاط المضيئة. كان أول سؤال يراود الإنسان في تلك اللحظة: أين أنا؟ لم يكتف الإنسان بالنظر إلى السماء بذهول وإعجاب فحسب، بل تعلم قراءتها وفك رموزها كأنها لغة قائمة بذاتها. ففي كثير من الأحيان كانت السماء هي الخريطة الأكثر إتقاناً على وجه الأرض. حين يذكر اسم القدس في العصور الوسطى يتبادر إلى الذهن عادة الأسوار ودور العبادة والمقدسات، غير أن هذه المدينة كانت تضم بعداً علمياً متجذراً لم ينال حظه من الشهرة، فقد كانت القدس مركزاً رياضياً يحسب فيه الكون سنتيمتراً سنتيمتراً. نود أن نأخذكم الآن عبر أزقة القدس الضيقة إلى شارع باب السلسلة المؤدي إلى المسجد الأقصى، وتحديداً إلى المكتبة الخالدية التاريخية. تضم الخالدية التي تأسست عام 1900 كأول مكتبة عامة أصيلة بمبادرة إسلامية خاصة في فلسطين، تضم نحو 1200 مخطوطة نادرة. من بين تلك المخطوطات المحفوظة في مراكز عدة كمكتبة المسجد الأقصى والمكتبة الخالدية تبرز مؤلفات نفيسة صنفت في علم الفلك وعلم الميقات. من أبرز الأمثلة على هذا الإرث ما تركه فلكي القرن الرابع عشر الزين بن أبي بكر الكركي، الذي وضع جداول وحسابات فلكية استناداً إلى خط عرض القدس مباشرة. وتكشف لنا هذه الجداول حقيقة جلية، إذا لم تكن القدس مجرد مدينة مقدسة فحسب، بل كانت مدينة يقاس خط عرضها وتحدد موقعيتها في السماء بدقة رياضية. فعلى الرغم من أننا نعيش تحت سقف سماء واحدة، إلا أن زاوية النجوم على الأفق تتغير بتغير المدينة التي تقفون فيها، لذا كانت القدس تتطلب حسابات فريدة خاصة بها. وهنا بالذات نصل إلى الحقيقة الأكثر إدهاشاً في تاريخ علم الفلك بمدينة القدس. فعندما يذكر مصطلح علم الفلك قد تتراءى في أذهانكم فوراً المباني الضخمة ذات القباب العالية والمراصد الفخمة، غير أن الوضع في القدس كان مختلفاً تماماً. فإذا كنتم تبحثون عن مرصد شيد

من الحجارة في القدس فأنتم تبحثون في المكان الخاطئ، إذ تؤكد الوثائق التاريخية عدم وجود بناء مرصد ضخم أقيم في القدس خلال العصور الوسطى. حسناً، فكيف كانت تجرى هذه الحسابات الفلكية الدقيقة إذن؟ تكمن الإجابة في البساطة ذاتها، لم يكن مرصد القدس مشكلاً من الحجارة والمباني بل من العلماء أنفسهم. الرصد الذي يجري من أسطح المنازل، المخطوطات، السجلات المحفوظة في الموقيتيات وعقول العلماء الذين يحملون المعرفة في أذهانهم، ولعل هذا هو الجانب الأكثر إبهاراً في تاريخ العلم بفلسطين. إن أهم مبنى لبعض المراكز العلمية هو ذاك الذي لم يبنى قط، فقد كانت صروحهم الكبرى هي المعرفة ذاتها. لم يقتصر هذا الارتباط العميق بين فلسطين والسماء على الماضي فحسب، بل إن هذه القصة تستمر اليوم بمقاومة علمية مذهلة. ففي عام 2012 اتخذت في غزة خطوة استثنائية ذات بعد دولي، إذ تقرر تأسيس كرسي اليونسكو لعلوم الفلك والفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء ضمن شبكة أكاديمية تضم الجامعة الإسلامية بغزة وجامعة الأقصى وجامعة الأزهر، وتولى رئاسة هذا الكرسي عالم الفيزياء الفلكية الدكتور سليمان بركة. وعلى الرغم من القيود المفروضة على حركة العلماء الفلسطينيين على الأرض، فقد وجهوا أبصارهم تجاه اتساع الكون، مواصلين إحياء التعليم والبحث الفلكي في غزة. هذا الإصرار العلمي نقل اسم فلسطين إلى الأعالي ليرتسموا في خرائط النجوم الرسمية. في عام 2019 وفي إطار حملة نيم ExoWorlds، منح الاتحاد الفلكي الدولي فلسطين حق تسمية نظام شمسي يبعد نحو 1200 سنة ضوئية عن كوكب الأرض. وفقاً للسجلات الرسمية المعتمدة بتصويت الفلسطينيين، أطلق على النجم المسجل برقم HATP23 اسم موريا، نسبة إلى إحدى التلال التاريخية بالقدس، بينما أطلق على الكوكب التابع له HATP23B اسم يبوس، تيمناً بالقبيلة الكنعانية التي أسست القدس أول مرة. واليوم يضم المحرك الرسمي لقاعدة بيانات الاتحاد الفلكي الدولي هذا النظام باسم موريا ويبوس، وهكذا فأن ذاكرة يراد التشكيك في حدودها على الأرض تواصل وجودها الشامخ على بعد 1200 سنة ضوئية في كبد السماء. لم تكن هذه الصفحات من تاريخ العلم في فلسطين مجرد نظريات حبيسة لرفوف الكتب، بل كانت وسيلة لاهتداء القبلة وتحديد الاتجاه في الصحراء، والأهم من ذلك لإعلان الوجود الإنساني في هذا الكون. لقد تحولت السماء إلى ذاكرة لوجود فلسطين على الأرض، وباتت المدن إحداثيات متلألئة في الأعالي ونقاطا على الخرائط. والآن حان الوقت لنلتقي بأولئك الذين قادهم الشغف خلف تلك الإحداثيات والمسارات، فتارة يمضي تاجر في طريقه، وتارة يدون رحالة ما رأته عيناه، وتارة ينقل عالم العصارة فكره إلى موانئ بعيدة، لتبحر المعرفة مع الإنسان وتنشر ضياءها في أرجاء المعمورة. لقد أرشدتنا السماء إلى الطريق، والآن ننتقل معاً لسرد حكاية من قادهم ذلك الشغف للإبحار والترحال في حلقتنا القادمة. وسيراً على خطى الرحالة والتجار والعلماء، سنلتقي تحت عنوان الفلسطينيون الذين يجوبون العالم. وحتى نلتقي مجدداً، واصلوا التأمل في أفاق السماء وفي ذاكرة فلسطين الخبيئة بين ثنايا التاريخ. دمتم برعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء. فلسطين منبع البدايات والحكايات المخفية.

سجل الأسفاري. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة البرامج التي سنذيعها ضمن السنة الحالية 2025. سيكون لقاؤنا لهذا اليوم من خلال البرنامج الذي يحمل عنوان سجل الأسفار، حيث في الحلقات السابقة من هذا البرنامج شاركناكم قصص رحلة سيرا إلى المدن التركية المختلفة وما صادفها خلال تلك الرحلات التي كانت بمثابة اكتشاف للثقافة التركية العريقة حتى قبل أن تطى قدميها أرض تركيا. وفي حلقة اليوم فإننا سنواصل نقل انطباعاتها عن تلك المغامرات الشيقة. أنا سيرا ألتقيكم من جديد من خلال هذا البرنامج سجل الأسفار، حيث سأواصل رحلتي بالتوجه إلى مدينة مميزة أخرى، ألا وهي مدينة كونيا. بعد أن تركنا شوارع أنقرة الصاخبة خلف ظهرنا، انطلقنا أنا ورفيقتي في الرحلة وهي السيدة جنش، متوجهين إلى مدينة كونيا. ولم تكن هذه الرحلة مجرد رحلة نقوم بها بين المدن، وإنما في الوقت ذاته ستكون خطوة نلقيها من أجل انغماسي في أعماق الروحي. ولطالما كانت مدينة كونيا ملتقى للدراويش والعلماء وأصحاب القلوب الرحيمة. إنها المدينة التي تعتبر ملتقى للسلام الداخلي. هذا وكان نسيم الصباح العليل لا يزال يداعبنا عند صعودنا في عربات القطار السريع التي كانت مركونة في المحطة. لقد كانت الشمس تشرق للتو، وضوءها المتسلل من النافذة ينعكس على القضبان. انتابني شعور بحماس الرحلة وفي الوقت ذاته براحة بال عند الوصول إلى مدينة كونيا. والأهم من ذلك كله كانت السيدة جنش بجانبي. هدوئها وحكمتها غرسا في قلبي شعورا بالأمان منذ بداية هذه الرحلة. ولا يسعني إلا أن أقول إن هذه المدينة أسرتنا منذ الوهلة الأولى بجمالها الطبيعي وجوها المفعم بالأمان والسلام. إذا كنتم مستعدين فهلم بنا كي نواصل رحلتنا واكتشاف أماكن جديدة ونجمع المزيد من الحكايات والقصص. طوال الطريق حدثتني السيدة جنش عن الروحانيات التي تحملها مدينة كونيا اعتبارا من العصر السلجوقي وحتى يومنا الحاضر، إذ قالت إن مدينة كونيا ليست مجرد مدينة، إنها عبارة عن درجة يدعو القلوب إلى السكينة. صاد صمت هادئ داخلي وأنا أستمع إليها. حتى قبل وصولي إلى المدينة شعرت وكأن روحي قد انتقلت إلى عالم آخر. وعندما وصل القطار إلى محطة كونيا استقبلنا حجد من الناس منتشر في فناء المحطة الفسيح، حيث خطوات الركاب المتسارعة وصوت عجلات الحقائب وصيحات الباعة شاي سميت، كل هذا كان انطباعي الأول عن هذه المدينة. وبدا الهواء النقي للمدينة ورحابة السماء اللامتناهية وكأنهما يقولان إن التنفس هنا أعمق عما هو عليه في أي مكان آخر. وبينما كنا نسير على طول الشوارع الواسعة لفت انتباهي البنى المنظمة لكونيا وجوها الهادئ. وبعيدا عن صخب حركة المرور كان يسود جو هادئ في المدينة. لقد كان الناس يسيرون بهدوء وبسلام، حتى إن الشكل الطاغي على وجوههم كان أكثر هدوءا وبعيدا عن الضجيج والضوضاء والسرعة. لقد كان الأمر كما لو إن المدينة تدعونا لأخذ نفس عميق وتهمس في أذننا مرحبا بكم في مدينتنا. ووجهنا وجهتنا فورا إلى متحف مولانا، حيث أن قبته الخضراء ترتفع نحو السماء وكأنها البوابة المفتوحة في السماء لاستقبال الأدعية. وبعد أن ألقينا الخطوة الأولى في الحديقة امتزج صوت خفقات أجنحة الحمام بألحان ناي. وبينما كنا نسير في فناء الضريح جلال الدين الرومي شعرت بسكينة لا توصف في قلبي. ونحن نواصل المسير ببطء نحو باب متحف مولانا التفتت نحوي السيدة جنش وقالت مبتسمة، أتعلمين يا سيران
إن مولانا جلال الدين الرومي لا يعتبر نور وإشراقة مدينة كونيا فحسب، بل نور وإشراقة البشرية جمعا، كما إن هذا الصوفي العظيم الذي عاش في القرن الثالث عشر علم الناس الحب والتسامح والوحدة، ونداؤه الأشهر اظهر كما أنت وكن كما تظهر. هو في الواقع عناق يتجاوز كل الاختلافات والفوارق، وحسب فلسفة مولانا فإن الإنسان يقترب من الله عز وجل عندما يجد الحقيقة في داخله، حتى إن رقصات الدراويش الدوارة ترمز إلى عملية البحث عن هذه الحقيقة، وقال فيها: عندما يدور الجسم يتوجه القلب نحو الله. فبينما كنت أتأمل لتلك الكلمات شعرت وكأن رحلة قد بدأت في داخلي حتى قبل دخول الضريح هذا. وفي داخل الضريح كان الناس المتجمعين حول الضريح كانوا يصلون والدموع تنهمر من عيونهم. وفي تلك اللحظة أدركت أن هذا المكان لم يكن مجرد مساحة محاطة بجدران حجرية، بل كان ملاذا تلجأ إليه الأرواح. وعلى الفور سردت السيدة جونيش لي كيف كان التراث المولوي منسوجا في كل تفصيل من تفاصيله، ملابس الدراويش البيضاء ودوران الدراويش وهم في خشوع تام وصوت الناي الحزين، إذ كان كل شيء يعلم الشخص بأن يلتفت حول نفسه. لقد كان الجسم صامتا لكن الروح كانت دوارة كدوران الدراويش. ويعد متحف مولانا اليوم أحد أهم رموز مدينة كونيا، وفتح هذا المبنى أبوابه أمام الزوار كمتحف منذ عام 1926، إلا أنه في الواقع هو درجاه الدراويش وضريح مولانا جلال الدين الرومي. وأبرز أقسام المتحف لفتا للانتباه هو الضريح المعروف شعبيا باسم قبة الخضرة أو القبة الخضراء، وهذه القبة التي تركت بصمتها على صورة كونيا لعدة قرون أصبحت رمزا للمدينة، إضافة إلى أن المتحف يضم توابيت جلال الدين الرومي وعائلته وأقاربه والدراويش، كما أنه تعرض هنا مخطوطات ومزامير قصب وأزياء تعود للدراويش والعديد من القطع الأثرية التي تعكس ثقافة السماء. هذا ويزور المتحف آلاف الأشخاص من جميع أنحاء العالم سنويا، وفي كل زيارة تذكرنا هذه المكانة بإرثها الذي يحيي الماضي وبروحانيتها التي تضفي على القلب طمأنينة. بعد زيارتنا تلك توجهنا نحو ضريح شمس الدين التبريزي، وخيم علينا صمت مطبق عند دخولنا الفناء. لقد كانت آثار الصداقة العميقة بين جلال الدين الرومي وشمس الدين التبريزي واضحة للغاية، وبينما كنا نسير على طول الطريق المظلل وكأن صدى حديثهم يتردد في آذاننا، كما أن البساطة والتواضع الذي يتميز به الضريح عززت من الشعور بالروحانيات، وكان المرء يشعر بعمق بالطاقة الجياشة للقاء الصديقين الحميمين. ففي تلك اللحظة أدركت أن كونيا لم تكن مجرد مدينة ذات أبنية حجرية تاريخية فحسب، بل كانت مكانا يلامس القلب ويرشد الروح. أعزائي المستمعين، في حلقة اليوم من برنامجنا سجل الأسفار تجولنا في شوارع كونيا الهادئة مغذين قلوبنا بتسامح جلال الدين الرومي وصداقة شمس الدين التبريزي. وفي حلقتنا القادمة سأشارككم المعالم التاريخية لهذه المدينة العريقة ومأكولاتها الشهية، وكذلك الجمال المدهش الذي كان ينتظرنا في رحلة عودتنا. وفي الختام أقدم شكري لكم لمرافقتكم لي في هذه الرحلة الروحية، وحتى نلتقي في الحلقة المقبلة أترككم في أمان الله ورعايته.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.